الوحيد ولما حبيبك يستنى على الطريق بيقول لك أنا جاي جاي عليك أنت مش وحيد أنا شايف أنا سامع أنا عارف حياة بتمشي بتدور بتلف وصوتك